0: RFL 101.
1: والبقالة ديال بويا بكلام ابقري، والبقالة ديال بويا بكلام ابقري، واش تلقوا الغامض بكلام معنوي، يشعل الظلام في نور النهار المنى.